حن غازت قبل دويلة ديق على خلة شخويلة يلس من انتات ولشميلوش مليك شبون حديلوش أحمد الحج نحن بحاجة إليك نحن نحب دين الله تعال بك.

0: بنيتي
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات مجرد كلام وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دون

Бисмиллахи ррахмани ррахим. Гурбан де дадуулу, ид деду аз сул де хаду ухшду, коди ид деду, дит деду аз. Мар кэпча, елчну алейхи салату ассалам, дадан шерчу алиетин кинош дайл даду ухурду, иду шерчу алиетур ду кинош дайл даду ухурду, ши шеренчу алиетин кинош гештил. Мар кэбар сауна, ки худич баадартия, дуан шиен чух дук дадиешдул деду истин. Худу адич баадартия элчи, вэн массарна хушдул такбирач, احبوال بابيز ويدش ووغوش ماشيان شو عملوخ شحوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اشت الله أكبر أورش الحمد لله أورش لا إله إلا الله أورش خيطا خيطوش أز أيدنا تكبيرات نقدخ دي اللقويك يلشنا عليه الصلاة والسلام بازرعت يا عمر بن الخطاب أصحابش أيد محتوخي أول شاء الله تعالى إز دوخ بوغر دوي أتس غربان دينوش دوي أز غربان دينوش كح باغ ديش دوي شا ذو الحجة بوت دابور بلش دون دا دعني شو ديش بعد درتي آجي بايمرش دوخ ليلين دوع هردو وين دويش دو مسانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بوش دوش دل دوع دو اللهم اغفر لنا وارحم بوش دل دعا دو إذا وين دوش دو دلح إشت عرما تا دعانش درشان سخو اچو هودا ديزون آلچي ويتون هو إردارون آلچي ويا كوك بيخ قنچه آل مگردوش إسلامسكي تكنش

0: وسم نير عيد نشخه وقال دزور دشتل عيدو غربان ددو اس عيد لامز غربان عيد لامز عيد ده مارخ عيد دز دو على عالم ناخ اذا اي طول دزول حجت بيت اصال ده وين مخار عرفات حجوه غور بشتل ددو اس الحج عرفة حج عرفة دشنا إيه شنو صلى الله عليه وسلم خاستين دشتا دو إذا دال جرجح عمل قابل راح دال دو عن ربط راح قنشن دال جش راح تودين أحسن دال ججت دغ حلق دشتا سنش تودين أحسن حال دو خردة سأل بايمر صلى الله عليه وسلم إيش تبرك تدين وش دهرش قيل يرم بق بيز الله دال دو خي خو بيز دال متأخلة ديز دين أحوين إستلاء ديز فايمر صلى الله عليه وسلم سنة شان يسأل حوساء دي زوية دكنك دغيرتش وهو شو خضرلوش اشتغيرت يا زقوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: Аллахумма рабба хазихи ад-даъвати ат-тамма вас-салати ал-каима ати Мухаммадан ил-василата валь-фадила وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: سنمضي بدربك يا أبي بثباتي فأنت لنا كالنور في الظلمات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزغل وشدال وين حقل بوشبال يرزو الحجة بوت يا غربان بوت يا حجل دشبال بوت بيركتي بويل هي أضحية بوش درق سنة مؤكدة شاج أهدين دول سنة تويز أهدين دول سنة تبو معنوسون لا تجب واجب خلش داتسون پریز خلوش داسون الا بی التزام نگا احسن نه آسا نظرس چاگو یه دیر دو ایل احج اغو تسایی نیح احت ایسا لیس نیح نگا احسن احت ایلیس نیح اخ واجب خلوش دوان با می آندسون و یو سنو سنت دوان سنت دیناوان لی موریدی ها غرب دیر درخش ایل وال لوش وال چون نه ان لا یوزیل شعره شی چوتس خاد بر ولا زفره شي معار سخادر في عشر ذي الحجة وتحلغر شا ذو الحجة او ذو الحجة بتحلغر اتينا حتى يضحي شا غرب دين واللص سول معنا سنة تبو معنا دو تس اعوال شن دو شن قودوش در حول حجل ديخ كني عمرت ديخ كن وال شن اما شما عر باق مگر دا تسيق عهود قيتر دو اما شي تس اع غرب دير در ال شا الخيت شوال شوال سغن حج عمرت دیگه کن وقت سوگو خوی ویچوگ این دیگه کنش حال عوض سرگ آت سون نه سنت دعان چه مارت سباقر بیکچ قدویت عج بیکچ قدات سنت تو و آن یزبحها بنفسه

يشل شل هما عيشل شل هم هو خليز بو ما عندوسن از يا ام كل خليز يا بجن خلديز يا استا خلبيز يا غاز خليز اخين تا يحن قاتشن بو مصداقن قاتشن بو اذا سون ملخن خليز دوي سو دوي وشرطو ابلن اوت ام كل بيحكم ان يت انا في السنه السادسه خشوا قاشنا تصدخ الله يالخ شري يالخ شو دول دل خليزون امكل وبقر ومعز في الثالثه بجن نجاحسن حيش ولاح غاز حيش ولاح اتساش الملخن خليز تاع الشي تساشنا ششوا قاشنا قوزلوخ شو دول دل خليزون الله ششوا قاشنا قوزلوخ شو دول دل خليزون تصدخ الله غازي بجن يتوي ودأن في الثانية نقعسن ويستخبش بلاها ويستخبش كم هبوغن ألشي إذا شوقشنا شلوخ شو دول دل خل بيزون استخ ويجوز ذكرد وأنسى وخسيون أعيش يل شل هم إمكال الله بجن الله استخب الله غاز الله أقا إذا ستيخ الشي مغريون برش خلشي مغريون مثلا نقعسن عيوش الشلومة مثلا ستوبالاح يا كبالاح اشتا يا بوش امكال لها يعن خلش مغريو تا عالشي يعن خلش مغريون يغاز يلا بيدات يعن خلش مغريو تا عالشي يعن خلش مغريون اما ويا ستي يلا مغريون بوشن معن مثلا حيات بيش والاح يجي بيش والاح اقتقاها سيم خلو يشتا كدو نقعسن إيات بخير بولش سون كيرا إيس خلاح سون غرب خردات سون أخو غردو سون أخ سا خردوان قيوم خردات غرب خردات غربان قاچن بيربات سون نگا سن سون كيرا ها إيس خلاح يا آخر خلاح دوتس ألشي إي ويدوش دوشتول إستي حيبا دخير دولش دلاح تاق إزا غربان قاچن بيربولش دات سون اما ايش دا صح قاچن بير بوش دون ستير المك شون بيج نلا مك جي بلا جي بلا مك اخ مغريون الصو يخكر يوش تخل چاني هم والبعير والبقره امكلي بيجني او تشمو قاچن بير بون ان سبعه ورخن ورخ مثلا غربن دا دون سيوقع امكلا دون بيجنا دون وشات ان واحد نقعسن حو استخ بيش والاح يا غاز بيش والاح تحن سقن قاتشن بون بو غدون ار تحن ديقن قاتشن بون وافضلها بعير شئتو بول شورغا شئتو برك حال دو قردو تسو اتسانا اگر يزو ايرك از امكا لهون ثم بقرة سولت اع بجن يهون بجن يهون بوچن معنى ها بجن ديق وغر دزدو تسا بوغتو دين بجن حيوش والاح تاق دزدو بوغتو ثم دقنون سولت اعها استخبون ثم معزون صوت اعجاز يهون اقا وسبع شاء وسبع شياه افضل من بعير نقع سن ورخ استغ اعبيح اتسعيم كالو تشول دز دهون وشات افضل من مشاركة في بعير وبقرة اعتا يستغ بيرا از دز دهون حو ديق ويتشول شول مثلا ورخ ديق ان حو سان ديق ويتشول استغ بجن يا بجن داخل امكل داخل زا تيك ديق حو ويتشول تسع استغ بير دز اودو تاير تسع استغ بير دز اودو ان دلا حو ديق ويدا غرب دون اعدين ديا غرب دون اق اها اق استغ بيا غرب دون اذا غرب مسو غرب دولش دادو يتش دو اما تسعر دز اودك ميلودو تيادو ايوي دو ايدو ايدو يتشتك سون دیر خوزه یخو سمویش سبول بو نگاه سن نه ها بچن دیق ویت ولاح سبولش نه خدا آن هرچی وقت سگ و شاخیتی مثلا دیق ویت دو خواه ای بچن شیش باش بول نه سبول میس نیکش سر آه شن سخ انت اولی لو شم دوی ده شن دگاه اشت تاگر سونخ سوم تداخ چیش کیل اوزا ویزنت سونخ مهد علور بو اولی اش سبول لیل بو ای بول آبی چه مثلا بج نیی نیل ور در دیق ندل سولت یا حالا ازن حال اح اقل دل دیز اول شخیل چه حاجیش ایوه چما و ها غرب دیش ما وات غرب دیش وال شوال سگه اوز ایوش یال شال غربن یوش یال شال همان داخل ویزا هون اج نیت دما دیزا
Haniyet sadece çeyh uğur bırdu asun.

Бисмиллахи ррахмани ррахим. Урбанде дадуло ид деду аз султ ахадошдо ки қоди ид деду ди дедус. Мар қабча елчун алейхи салату ва салам дадан шерчу алиет инқинош да дадо хорду иду шерчу алиет ордо инқинош да дадо хорду ши шеранчу алиет инқинош гешти. Мар қабар сона ки худич баъдартия дуан шиен чу дуқ дадиш дол деду истин. Худу адиш баъдартия элчи вен массарна хуш дол такбирач احبوال بابيز ويدش ووغوش ماشيان شو عمل الله شحوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إشت الله أكبر أورش الحمد لله أورش لا إله إلا الله أورش خيطا خيطوش أز أيدنا تكبيرات دوق داخل دي اللقويك يلشنا عليه الصلاة والسلام باز ريحت يا عمر بن الخطاب أصحابش أيد محتوخي أول شاء الله تعالى إز دوق بوغر دوي أتس غربان دينوش دوي أز غربان دينوش كحباغ ديش دوي شا ذو الحجة بوت دابور بلاش دون دا دوعني شو ديش بعد ارتيالشي بايمرش دوق ليلين دوع هردو وين دويش دو مسانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بوش دوش دل دوع دو اللهم اغفر لنا وارحم باش دل دعدو از اون دویش دو دلخ است ارم تا دعانش داشتن سخو چهود دیزون علی وایتون خو اردران علی وای کوک بخن چه آل مگر داش اسلامسکی تکنیشو اچو حال نخچ متاتش او خزدن مسو حرکش ملو ادرین دعتون خز دعانش دو اسچو یوتیتر درس ویش دما نخچ متاتشین دعانش درش اینوش گشترت اردا اول ولشین دزگ دیوش دعورو از عورینتی سورینتی استن از دینوش کا یوقرسه دولش مال خلبوش مال چوبوش ازگار شادیش ولچو استن دیش دیسوش السم دوخوش دوانش دیه قردو چوش یه دیه خر دای در دلی دیخ دیز ایمان دیخ دیز شینی شینس این اوهلون گش در دیخ دیز شبوسو وجری چرچینی بیخ بیز تخت ای بیم بوش بال بالا سینگت تمسو بوسو ناخن اش از دیخ دیز هنده چی احقی چون دویخش دل هم دوی حینی خن حینی خن حینی خن احتون هم اون دیخ ها های بسل بشین یشین حدع دیز زمن چو دل هن ملیکا دوی تیه اوت ملیکو احتون دویخش دل دیل دویخ بوغچو وزن دل خوتون دویخش دل کن الوله هل اشتا عید حدی اچول دا الله اکبر لا اله الا الله والحمد لله دوک بوغردو چو ویدوش ووش نوق اح چو اح بیدت قدع دوخش دل اغور بندینوش دلت دوک بوغردو چو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بوش دو ادو ادوخ بوهر دو تسو او قرشي متع ديل يلشنو بوي دوخ باغ بيانا كدعون يلشي پرخ توا مارش والوح وزن ديل از دوخ ديل باغ بيانا قويك باي مرة نجح بيدو عمدات يقاها اللهم إني أسألك العافية وزن ديل حيو پرخ توا يوخ اس مارش ويوخ اس بوخش اي دوش دوش نجح بيدو عداتون از دوخ ديخ ديش دوي دوخ باغ ديش دوي دوخ ديلغو ديش دوي چوح آره مخکر مخکر آره امتن مارشو پرغتو خیر یالوش دلقیه تنبول بسوب نیمه سیر دعنش دا جوات لویل والحمد لله رب العالمین.

بال خلا دال إبراهيم بوسينرق إسماعيل تعبي دوز الخو واتن تعبي وتشول دوز الخو أرسحقي غربان في ال غين قولا غنقيتن دال أمر دينتينك إسماعيل هو بوهت أق دوحل تقول إسماعيل حروال حتل خنو أحشا مويرو أرسحق شام أدم مدو حشي دا موشا حق أنتوات شا تعبي موات حقال بال تبال خينا إسماعيل إسماعيل هو ألا دال مؤلح شا صبر دي كرور وحون شا صبر دي دوحون ديل أمر متأخلها إلير توتينك ما ديل متأخلر دو إزبوخ عالمنا ما دال دين ديكا دو إزتون ميل دقي لامنش دوخ وردوش لال وردوش دق إيمان در قون إبراهيم دك چوح إسماعيل دك چوح دريق ديل إشي إشي لاي خلر بلغال دولش معن در حون إز ويسان دوش دولش ناخن داس شي دوزل خوچنگ خيمالاح أل تك دعا قودينا شي دين متأخل خين قرد مو بير بار خلو قلو تخلش تو كيه برهم در حون إبراهيم نية إسماعيل يوق أهلين لريق أرسحق شي ويوشو دوزل خو إولو شيح دوزل خوچن سي دولش إسماعيل إرحون شي دينا بالا بيبا ويديل شق معن يا أبت اجعل لي وثاقا وحكم رباطي حتى لا أضطرب هاي شي داد إيه لرتوه إشتا تحموش حائيتي شا دعوي أحكاح شا ويهت توليت حي أرس إرديلاح أرس أحق تخيناح شي لقاخ سيخ حقلاح إز شين أتخليت ملش محيقلاح ولر خلدحون تو لزور تشوغ دحون إبراهيم سألرت أق نعم العون أنت يا بني على تنفيذ أمر الله هاي شيك أنت ديل أمره قوتش دريح ما نعمتي غدق حشين يوخت أق إبراهيم شيجم إسماع المرأ ولين إمرأ قولين تن برت شوخش تحري إسماع الثاني عدي كيرتو إبراهيم أغور وحو اللين تخيناح إدعويه كن تن لقد أرسحق ديل أمر اللي يرتقاح ديل زشور إبراهيم شي أمر تو قوش موضحش شي أمر تو قوش مدين نيحة تاق ديل أرسن برب سد اللي يرق إسماعيل لق خادة تاق شا تنق في تلوميوش إسماعيل ورد أق شي دين دزد اللق شي ديك شن أرسحق لقمه تشور إسماعيل إسماعيل سألرت أق شي داد شا بيرت الوحوي الله شي يوحن غي تساقويتش حوشي يوحي حش شي يوحق حبعال قيتش قن غي تمسو بال ديل أمر قوش سديش شن أرسحق شو يستان بقها ثم بخوري إبراهيمس إسماعيل بيرت الولين وارتن تقول أرسحق والولير إذا وأما خاد دربوخش دولهم أت أرسير دال عدهق نيرق إخاد دربوخش دولهم إنتق دال أرسير دعبهق نيرا تسوط أعديل آخوان كحارا قيقر ديان دال وحي درتن وناديناه أيا إبراهيم أوه قيقر درتن بوخ هاي إبراهيم أل دال قد صدقت الرؤيا حين جندش طلغن بقطق أح إنا كذلك نجزي المحسنين تخأمر قوتش دين ديك عمل انشاري خليحو إشت ديك عمل يشبال چان أو إشت بيقن بحون أوغا حيوغا حيدوز الخو تويت حون إن هذا لهو البلاء المبين بالقلبوش بول بوق بال برشون هر بوه دال بالقلبوش بول بوق بال برشون بال موه بات إز زير موه دات إز تعبي وات دوز الخو چون أرسحق آلر وفديناهم بذبح عظيم اشتياس منشور دال كبالينا بق سيلع بش والكبالين دالة أتن أرسحق ألا اسمع المهتنة أت أستغن أرسحق إبراهيم ديل سلام خيلتن ويألتن خيل ديل يرسل وات سلام اشت إبراهيم يقدح قندوش دا سنة إني أبق ويبا يمر داخي أحنريك صلى الله عليه وسلم إغرب دير تن حكم هدعون ألج واجب دوتي يسنة تتوي ألشي عيرمنا بالقلدو تاقج أغدين سنة إخيلر تحن تسين أهلون تبيغ شخيل بوش بالناخ يقر تحم غرب مدين نيحة تحن هو سمع تحن دا أردو الشي مالر دورش تحن هو سمع عشخيل وتحن سمع إردوخ وتحن دوزلو شين تير دو ألا
غربت سوى مدينة.

Я хочу, чтобы массарнат ирдолк, из хорн шешет срхдич, дезду делахнит сакачи, тхамма дас устабеха. Тюзур хочу устабешет, ин охлунд ир, альцарур мадиниха, и суннат хочу хочу от ин охлунд ир. Та горба важиб хочу метигио, дер. Има схолхун альчи, айлемнах, шиметиг билгалио, шин холаха, гурдер важиб хол. Масала ах нудур дер, чауайер, хайн эдвош док ах, масала дейл дах. غرب ديرت احد قصون مثلا حين يختالح از غرب ديرت قشر اولسو سدا تونك شالشر تالا اس قشر غرب ديرت اولسو تندا تاويلي يا لله علي شين احد قديل دا غرب دير اول شين ادوش دتو اس حاله غرب دير واجب دت شولخ حل هدون الچي ح دول دل دول دخني امكلي لح بجين دلح گومش لح استابلح غازي لح غرب ديش يشتو دخني اشدو دالا پامرا و بيلگل ديندل حدول دل دول دخني يتن دول دل خلول حايزه يتحم صوتن دل خلول حون ادخني يساغن دل خلول حون ادخني يا حكرت حدوش دول دخني نخ حق ان دوش دول دخني خلول سبي دادات حدول دل دوش دول دخني ا بيلگل دين اتوخه حيشلرگن خزاخش مت خلوش بوش مت بولش هر استا يا هر بجن يا هر امكل غرب نير اسال اتوخه يبجن أحبيل قلبين أستغ يأحبيل قلبين أمكل واجب غلقونا غربان دير ترمتن قنق دي بقوية أتحا أحبيل قلبين دوش دول دخنية حيشي لرغن خزاخش هر بير بوق أس غربان الأحتس أتوخح غربة تنخ دير واجب غل مثلا حووغ شوحو باز راح دخني يتحووغ شوحو أستغ يتحووغ شوحو يبجن يتحووغ شوحو تعم خاطحوين هر مخز دخني دو هر ميشر دير لحون أل أعجب له إشت غربان دي يتسأس هر أل غرب دي واسق نخال تتيوخ احتن اتتو اخرت اعيدهني غربا البلغل درت تتو انا اتصحتنا حدولر دول اذا مسكتني دول دول بوخ از عالم نحسون ديلا تصحوا له غرب دير واجب خلتن متن قنق دي مغير دات واما غرب دي نيت طولش حكرت اعيدهني خلجي بازر اتش استا بجن اتحدقت متغل حال لا دوتش دقت اعنيت دينح سنة بيسهل حدول دال غير دشتو دهني غربا دير غربا دي ألا شريعته إشينا سنة حولحة واجب حولحة يتأدل نريق ملو ألشي بوسو بستقو حيغ لعوالش بخيت تروال لقو نتقو تشويقو بوسو بستق ألش بوسو بوسو يقر وال بوسو البوسو ريق سنة غرب دير دات حيق لح وول تند احدو الچ حيق لح ووتوغ يقر وولو تند احا غرب دات اقا بخيتر وال ازوغ قي ازوغ تند احا اقا غرب تسخل نت قوتش وول تند بوغچن معن هدوغن الچ نت قوتش وول تند شو ديردو غرب ازا غربان دينا شوين مخا اريوه حق ديردو ازا اقا زول حجت بتخ اتول غدا عيد ديدو تند احت ادوغش تول قدي اوز دي دين چوح شي ناا شی دو زول نه شنابخ شریس لحظه شقاب شبال شادال دش بال دارتی ملرتی دو خرتی حسمتی چه عیمتی گلش از دی دینه دار ملر دلش چه از دی دینه ادوخ کوک دوخ یوش دل تخلش تدلش دل هم ادلش از دخنی ل سو دل خیل دش دلو دخنی شکر حدش ولش استگ دیر دو بخ غرب نیت قوچن احدات هر وای ما آل ریه بج نخية أمكلا خية أستغ خية غاز نخية تاقا قومش خية ديبا قويلا تاقا شرعو إغربة تاق ستيع بور شاخل چي تحني كيبرا نوق اللويات شرعو وين إشي إشي مجين دو تاق دادرقية تحبجين دي نتقو چرباتسونا مثلا ورستق ووشاق قيت أخش ووشاق توخ تحبجين يتبقو يتير وردا خلتنخ مثلا امكل وردا ديشتنخ ورستق اخت وشخت وانا شين سنا غرب دي بقوي سير امكل ير دز وخدو اتو بولچون غربان بجن دي چولا بجن دير دز وخدو استغ بي چولا واما بجن وردي قوي چولا امكل وردي غخت حندي غني قوي چولا شاتا استغ اتس اوت استغن ارس حقره شرع دز وخدو خاطر قالو نخ س غرب در دي ديش بيري حقيقه در دي ديش حقيقه حقيقه

Olcina noć ju ol megar duša ol vrdeqah tsada gurba niya awajda aqiqatan ju ol megar duša ol berend ir duša aqiqatan megar du alla shar'u tsa shekoyat aq ilm na wen iza tudah atu bina aq parhto yalla tudah ma'shul ka boskay bolshdol dehni idir dezoh du alla Пайамар саллаллаху алейхи ва саллям ишник идин дел дестендек оздоча так гулех алсам джижик дошто дехни гурбан дер иза дезду алла так бех бешбу айлам на билгал бина и гурбан дышхил дошто дехни так эмкил устер бежин газа иштак гомуш исан дошто дехни на цара бех мыш билгал бина и бех мыш кочхил чи би гурбан так и дехни ди мегер доч масала امكل ويحلاتشي امكل بخشو قاتشا يلغو شرن چو يحيالخل يشو بخشو قاتش يلغو شرن چو يحيالخل يسيس استغ شو قاتشا شولغ شر چو يحبالخل بيشبو پايمر صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة شو قاتش نريك بي مبي ألتسو إلا إن تعسروا عليكم فتذبحوا جذعا من الضأني نقع سن شو قاتش استغ شون سكر بحا اق حلخة تسلكش وح يقبل استغ مقردو شون ألتسو إذا أخشو دال شولت إح أستغى حلقة سيركش وحيكش خل صدول صبول أستغي بامر قيتش حديثة عن قطر دزا ديسة نعمة الضحية الجذع من الضأني ما نعمة بركتي دخل بوغتوا أشقا جز بلاح أستغى حلقة سيركش وحيك دخل بول أستغى غربا إديتش ما نعمة خلق إزألق بامر صلى الله عليه وسلم سقط خلق سديز عالم ناقه باي من حدش شرح يتس بيلقدن سقط شدهن ألشي مثلا تحمرجن برزي خليل إز تبعك بوش خليل شيء برجن برزي خليل إز تاقة أستغليل خليل إز تاقة تقترج أو غيل أسبل خليل إز دعك شحت عند أميوش قتر أوز غيل جيجك شوك أزك دولش ديغن قتك أمدر خليل تون تاقة يدي ليل يتعدي ير تميجي دعيه قن خلولتون إز يليرك تير تحدا عدعيه قن خلولتون إزيك بيدا تحقي إسان سقش تحن دوشتالو تاق داخني غربان ديه مقردات علمنا بقو يلا تحنحو لاحا غربانا بجن استغادي إمو عالدون آلشي ليرغانا تير جيجيك داقنا دوش يوغ چومانسا إرهو منسا ليرغانسا اوك داقن جيجيك إير داق حداقنا دوش بلغلون عرق داقو ليرغان كراها تمدو دل عمقين إز علمنا خا أما تكر تاني يجودن تاني ليرك يرتعداق حدا يحقن دلح يليك دوش دونين شو دال دلح تقع مقردات ألا سقطو إز ألا سيلح ملخل دال جرقع دزوح ملخل وين بايد عدو تاق سيلح نك خزنك شيئة سقط دوش دول دهني ليل وديزة غربنا أرسحكو تخينح تاق بقر يدرقي تركش دعيال أستغ بلح بجن دال إذا غربان دي مقردات بوهند ألشي تو جيجن ايشن بير بو يام تو كيز جيرو جيجن ايشن بيش دول ملخ سقطه بيجن غير ديش دول ملخ سقطه دا قربان تو ايشن بيش بو اسق دوش دول دهني دا قتنخ وين غرب دي مگردات نيت ايش بو قربنا اورس حقو چخينا هند الچي غرب در عباده تو عبادتنا نيت ايش نيت مصدر دون الچي اورس حقو چخينا ديردو ام تصدق تو وكلوچي از غربان اورس حق وکیل روح آل چخانه. سیج حدیر دو تو اینیت باخ. تاق اورس حق چای نه حدیر دو تاق وکیل وین چو. غربان اورس حق چای نیت دیر دو تو تاق. خن بلگلوی. غربا دیشل خن. عالم ناقه. ایوان بلگلینا. پیامبر حدیث رحیت صلی الله علیه و آله و سلم. ایو خن نهون آل چی. غربان بهت اتلوخ چدی نه. مال حقه چلد اح عیرن. شركة عطسون تلامز دلل تاقا دوت خد ديشل بارمح خن دعيولي هو عيد لامزي وغنح تسوغنح اتسو الخنيالي تي شوق اح اخنيال شو تيح بي اغرب دي مقردات فامر بو صلى الله عليه وسلم اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي هو غربا دي نح اقر حال هو يدعبو لبو بو خبوهن قالشي عيد لامز دير دوين ثم نرجعو تاقوي مسمش قد عبدو يزر دوي فننحر تأقى غربا أرسحق دوي فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا حلق لا مزدين
يا علم نعم قال لا مزدل الخن أي لا مزدل الخن عيال شو تاح سوى غربا أرسح قاح ويسنة تاح وينيا تاح أرسح كتب أبو بايمر صلى الله عليه وسلم ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء نقاس إخن يالي سوى أقعورنا ويبيش بالبارم إخن يالي سوى أرسح قاح تني غرب دات أبو بايمر صلى الله عليه وسلم الشيء دوزلنا حال هذا الكيتش دي جيجي دوختو بوخ غرب تسخل تنا بوخ إغربان خان ميل يخلحون ألش إغربان ده هزول حجة بيت إتولا ده دو إذا تسول دعت إدوشتو القدة قلص دينا ما دعبو الزلت دي ده دوخش غربان عيد دي تسول دعت إدوشتو القدة أس قلزاق چو دينا حا ما دعبو الزل بارمح قد شلت أقا غرب دي التوبوتن بايمر آل صلى الله عليه وسلم أيام التشريق كلها منحر إعيد دعد ألش تدوش دل قد أيام التشريق أول سارخ إش درجة أقا غربا أرسح خن إزال بايمر بلغل دي نقص صلى الله عليه وآله وسلم غربا دشو المت كويهون ألشي غرب دشو الستقوي إيو المت جبا نقاس نخشي چوا ولا نخشي چوا دير دو تويز حجز أوانا حجز أدير دو تويز مسكو أوانا مسكو أدير دو تويز شاول چو متح أرسح قر دزدق تم أخ أقا خاتر قول الله از دین خلداشت ال غرب تنه جیگ دائم گردوی اسهل شی حکم بیلگل دیر غرب دیر سنت دشل متگیو غرب دیر واجب دشل متگیو سنت دشل متگیو یارون الچی اعداخ نینا متهو الحا اول شحایش لگن خزا خشت اتو هندات اح غرب دیر دو ال اشت حای دولا دشتو دعنی حایت سه وعد لنا دیل دو حدوی قصر ال غرب نال احنیت دینا اتح بی تل حلق اتو هنا دوچ تل حلق بيلغل دي لا دوتش داخلي متخو الحاقولش لنكش خزاقش أحاقل داتا داك شو عن يدخل الخما دا تصحو لح غرب دير سنتو سنت حولا غرب دي چي سنة جيجك دا آمي جردو قادق ديو قردو تسوا تحداق شين شو عدو تردو تسوا تاقا تحداق غيل مسكشنا عن ساغن ديو قردو تسوا واش قصدق داقا شي جرجر بلاح حول دي بلاح اشا سوطا ألا حول دا إزوا لا ترو يشتغوا لا غير مسكوا تح سوختن الساعين تورش إشتدي قردو سويس شندي قيد يا إيش دا دهون ألشي تنه قدا قادين شدا ساعين دعد يلا أق غير مشنا تدا شو عدي تأمي قردو تحك إزك شو عديتين تحك إزك شو عديتين حي قلل البارمة تقد البارمة ديسن دش دلو أق غربة ساعين دعدي قر إدز واحدو غربا جيش قيح قد سدي الشا شا مدارت إن عدي قارت إحدو قيح كينا ديق بقويات غربا جيش وأما غربا دير واجب خلالش علا ويما قالر حي متعو الحاقلش هر بجن يهر أستا يهر إمك الغربا يبلغ لئس كنا غرب دير دو أسال أحد تأتو أحنا يج آغوين حين تأدو جينا أح ديل دو أحد تأدي لئسين إحدو سونا غرب دير أل إش تسوشين حول واجب خل غرب دير واجب خلتش حول حق غرب دش ولح تأقتنخ تأهما حين دقش يعتقى درجة ساغن عدي قد يسقى تنت أوكا تنت أرغى شا درجة ساغن عدل دي يشتوقع جيجيك نقع سن أحسود إير سعجيجيك كيل جيجيك أداء تن مخ حق يتس تن مخ ساغن كيل جيجيك بارم داخني نخ تقر دقع بقو يتس تن أداء قرص حق والو تعبو تشار مخ لو استق تنت أوكا مخ بشخل أمخ بلا قرص حق غرب ديوالي نشو سجلنا توك تنخ ميخن دو على المجردات ما تي المجرد هون ألشي أرس حقين جولد إح أحسن بوش بول مخ دعبل تود إح غيل تقولح أميس تقولح ساغن غربا جيك دلاء مجردو تن أقا ساغن أتو توك يلاء مجردوك أرس حق والي نشو سجلنا من يبيع جلد أضحيته فلا أضحية له ألبايمر صلى الله عليه وسلم أح أستعبين يبجن دينا تلي جلد إحط أوك يستقون بخاح يوحك مجردوي مجردات إحط أوك يوحك مجرد غربنا دين خلد أشتولش داخني إحط أوك يوحك مجردات يوحك إنشونا غرب خردات ألا بايه مرة صلى الله عليه وآله وسلم إشتا غلق أشدوها غرب ديرنا إهو غلق أشدوهن ألشي هزول حجة بوه تعبوال بيالش عانا غرب دي نية تشولش تغا شي چو معار تخا ديرا غرب ديلالت أقبايمر حديث تتحق أهدئا من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحيه أغربا
ورسحق له أشخل والشوة زول حجة بيت سحقه شيء إنجيشي شو مارا مخاد بولتوه شيء أورب تو دللت إلا واجب دات إز سنة توك إز ميل ألس مخير بوق أورب دللت هردين وشت إدهك چحانا شو مار تخادوش عين چنة غربة تاوي كل سبشة شا تو أرس حقر إز ميل عدو فأمر صلى الله عليه وسلم الشيك يقى شا تو غرب ديش أرس حقن ديل بقوا يتون قنق وكل وينة تونغ أرس حقيت هون داش فأمر صلى الله عليه وسلم قوص أي قأم كلنا شا أرس حق الليرة حاجة أشا وان شخينا يست الشا عيليك تورب العيليك ديدر يسخلتون تلقى تو أرس حقيت البوخ كي هو بيحكى مش هو غلقش دهون ألشي أرس إرخيلر تخني قلبيها واحد اللي انخيلر بجن أستق قوكوك دعبيه كنا أتوكوك جيمتون حقيت تون سدور زاماتا تون جيم برغتو خيريت أتوكوك دعتا بيوكش تون بيتر لكش خدوة ترقى تاق امكل قاكوك دع دعواتين تاقوك تون دعبيه كن إراح أرس حقر ميلاح دو ألا إراح أرس حق تون لورداتا أتوباتا أقا وحي جينا حقر دو امكن لخح ميلا لخح أرس حقو أقا بجنا استغنا ميلا لغن لقوحا أرس حقر سنة تؤلا عيلمنا بلغل دينا أقا بسم الله الرحمن الرحيم الديل تأخش أرس حقر سنة تهميل أحدوب ويسو اللي حمادات أقا خاخوش أديل تأخش حبوسو بخلر بحندولش بسم الله الرحمن الرحيم تأولش أرس حق شيء حبوسو بدكالر بحندولش أق إجيجيك دا حانل دو مغير دوشتو دلح دزدك سيلح دك خاص ديل تأيقين حقر دو بسم الله الرحمن الرحيم أح آل حلخة قوز الله أكبر آلر ميل أحدو بسم الله الرحمن الرحيم آل وال شلط إحا قوز الله أكبر آلر إشتا اللهم تقبل مني هوزخل والديل قوبل دي حال سيغر ألا ديلي أحدو عدر إميل أحدو فأمر صلى الله عليه وسلم استقن شا أسحق تخينح بسم الله ديل ترسحق سألني الترسوة اللهم تقبل من محمد المحمد قبل دي أحر وآل محمد محمد دوزن تيرا قبل دي أحر ومن أمة محمد محمد أمة تيرا هر غرب قبل دي أح الله ثم ضحى به إن يتن إدعاء الفامر صلى الله عليه وسلم استغنى أسحق لير حق حديث سقر تعم أردق لأوين فامر عليه الصلاة والسلام شي أمة تير الله تو غرب دينا غرب در عبادة دو تو هغويتون ألشي استغى قيچوند ير دين خير دوشتل عبادتن ميل يالا دقوچو خيلر ايبا قوي وين قوچو حقوچو يول شريك عمر كان عبد الله ور الا شاغور بيچ خيناح من الله ديل يردو والله اكبر اولي اش ديل ازي اقصي اقرتو اللهم منك ولك وزن حيقر دقر احتقون بالقلدين ولك حدو احدو قرها وزن ديل اللهم تقبل مني هوزخر والديل قابل دي حر غرب سيقر الا دعا ديش خلير الا توا شنو اسمع شيء تأحتو غرب در دزدو ألا دوزل حق قلبين دوزل سوي تحني بوسو بنيخ بچحو بوسو بنيخ تهوتين وشوالش حكموا بوسو بنيخ يقر داخني بيت المال أورش خلصونا حلق بوسو بنيخ يقر داخني را بوسو بنيخ انتئيرا تلام دش بتاحا اشتا غرب در ميله دو ألا فيهما رأى صلى الله عليه وسلم اشتا تو ادين ديل اق نوق احوالاح نوق والويت شدقه شمتاح تصحوالاح ميتشن هاولاح يغرب دير دزيدو سيلاح دو تاخ أرس محقنا فأمر الله صلى الله عليه وسلم شيوع فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها حد عيلو أح غرب ديش دهنينك حج أز غربني حج سيقع خيلة فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك غربا أرس حقا يتسئي واحد دولو تخينا اقر حلخر تأدم واحد بولو شع يان زامن عدين خلال دوشتال انوشنا دال جشت يدوحون الا اتسو ديز سيلاح سنة غرب ويسخل ووش دالا قوبل دويلق مصو بصو منيخ غربة دال وي مسيرق انوش جشت دويلة دال برتسع بويل وي دال قيهتن بويل ويخ دال تحبير كتير ويل وي

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

خنيان شوش حيبنو قاچن بير باسون ومقطوعة بعد اذنين لرغة تداق يقنع حق قاچن بير باسون داق يقنع كزيك يقنع داق يقنع مقر باسون لرغ دات انخلش مكشدو عقد يقنلش مكشدو تير داق يقنخلش مكشدات وذات عرجن استغيال شو قاچن بير باسون وعورن برق بل شو قاچن بير باسون ومردن سمگر يول شو قاچن بير باسون وجربين بينين اقا كزيك دلاع دي عطول دا تو ايزا كم در يول شول شوم نو قاچن بير باسون ولا يدر زيادة دا تونا اقا فقد قرون مع اشتغل رخ اقا وكذا شق اذن لرق دات انخل رخ وخرقها دات انخل رخ وسقبها عقد انخل رخ يتو زيادة دا تونا ويتغر ما ألر سمك شرشا ويقري سانيقعها مثلا جيخل دير ييتخل دير تدم تدم تباغت لأوين نقع سنة غربة نيشل شل هما سن كيرح يا إيس خل يا آخر خل إيش تتعيلح غازلح يا بعك خل يا أمكل يلاي أمكل قورني خل مصلا سن كيرح تعيلح إز غربة المقريات حيين والش خيقون اتل سخيقون تا غرب خليري تعسى ألشي غرب سخ الله ساخ الله غرب سخ الله ساخ الله أقا يوغا قس عمدو وينا خسمو ييشم دويس أقا استنتدم تبغت بيش سعمدو وينا خا نعبو الخي حول جيش دوخش بولش ناخي ديق وغنشا أول سوغو دون ألش غربا ييي يغير بغربا نيناشا أول ما سألقر بربا دوقي ييي اخ جيش حالا اوزي اعوصل دل ديز اعوصل دل ديز اول اصابر دي اعيوش خينا ها ماه بين اصن اص ورخ ساقن مسلا دولي الساقل چه بجن يلا مسلا يا امكال يلا از دولي الساقل چه اخ اعدوصو كدو اصن اخ اش توم ليل دا مگردات مسلا امكالو ورخ ساقن خاچن با ورخ ساق ديق وغشيسك بجن نو ورخ ساقن خاچن با ورسك ديق وغيشتك استغ تنين تير بيش بو غزا تغور بان داق دوش دويس نيت دك هنس حاور دوي نيت موندش بعدو تون دير احيش يلا بجن احيش يلا امكل ها ديق وغن ولش ولا ها ات ورسك هو دا ديس يوخش ولشون غا ات ورسك هو ديق ويتش ولش ورسك هو اي يوخش الهما خون ما خوبو اقل ما بو ما دا بالله يهم يتسا ياسنا دول يوخ هور اوت ورسا غنا شيش داق دول دولسون يمخ ور ديق بيق بيق دالو تسار بوغدو شين شين دوخش ديق واشا تو انا اوبشي ما دالو تسار اخ تون شيش داق دول دول تول دي غربن اور ساق چخينا ها شي ديق غرب خلصون صدق اما تو يين يل چول يا اوزا اوزن جيش ما خو ها اول شل ها دول ايول شين ما ياتس الي يل ده ميگردات الي يل ده ميگردات سون ديرا سعيدو شلوغا شلوغ استن تدم تباغت بيه شمدو لاتش يا بجن غل يا استخل اعول يا استخ حدول بل حدول عبوق مصلا استخ يا بجن يلا اعولق مصلا يا استخ غربان بيه والسو بلغل بر والسونخ اعشت بلغل بين اعشت ابينح يا بلغل بين اعبجن ينح صوت احسن حدل دوشتل جيش غخت حان صام حين د اشات بغدي ت اشات شادك دعيق ديشتو ساغين صنا صام د تشاس ديرك دعيق ديشتو اما اس سو استر ايت سو اس اول استر خود يوغا اوتسول ديوغ هاير ما بون الا استر ايت اس حوي اسو سو مات سو ما اول شواز دك چانيت توسا از استر غربن بي ماتس بيلغل سبو اسي اخ باشغل هو يتع الخيط ترلوخوين بيلقل برنيه دك شو عدي ترنيه ما تس حتى اولش باشغل هو مثلا اس ايتا اس حبي تو يق تقيوم اي قصه يو غربن سبيش قيت شو من ادعبغت بيش صابيرز دور سام يق اي قصه سيخ سام تير دخ ديش يا دي خر حاش سوخ يا سام خلي سوخ تخ سايز اوز بلغن دعبغت شو اما هر از غربن بیر بو ال متت بیلگل داش اس غربن بیر بو ال اس بیلگل بینه تخس از قیچ بولغان دعبغی تشیات غربن بی بین دریک جشگا ددیق دیشتو ایو سیگ ایل باشخ
Сундер, кицам баш халаю. Нага санна, остайпан билгалца баш. И это ясно. Хабиен, нет дачхэна, гурба нет тин асис бинях. Нет дачхэна, гурба нет тадиш. Мамуха, цига, нет туах. Так, ах, хацунаха, чуах масала беркатан, кьях куа, жайно билгалдинах, хозло дошло, дака, дити шуэл. Ама кидез одегат, аушал барми, адег дита, дитин дерек, дадьяка дуэл. Хайн кьях куа беркат, из дити шуха, цицатуш, билгалца бокш, ай, устах бинях, нет тин. Нет там куа, да, дала, нет дала, билгал боку, масла. هر اشت بیر باش بو اصالی نخ تونه همه ده اشیت اما مدتت بلگلت باشه دکت دکت چو ادو های او غربان بیر بو ال نیت دینا غربان بی نقاح تگه ها قوزلا داشتال ده برکتنا حیندی تاری چو اخیر کو دیسنک ساقین دادی قرری ده غربه ایزا بیوت دیق دیش دو عقیقت نیه غربان نیوق عباش کل هویو عقیقته خیلی کدین عدالر سنت دو غربه بیت دلش عدالر سنت دو هنال چی عدالش ول شول میسکیش سگو از شنل عدور کرتو شنل عقیق کدین دو ارتو سنت سون پایت خلایت اق نیت مثلا موندش بعد و تیش ال خطر شول تند ایر بیه دت سمکتیح اما سنت ایر دمکتیح دیزول دست مثلا مسو و ترویلش تا ایست خلا یه سعی از غرب دیگه شوال شل مثلاً مثلاً ایرا لعنتی اش دبکویت عالشی پیامبر علیه الصلاه و السلام سون شریعت و بیلگل دینا حیمت او حیت این اهلو اش اولات عیت ولح مسود گلوچ عنیت دخ مثلاً ایر قاچم خیر بایلا تند ایر دقح تند ایر خیر دان مثلاً ایر دقح مثلاً ایر خیر دان آخه ول چون تیر دم اگر دوی تی آول ول چون تیر ات سو وسیت دینها دیزا دیچ غرب خردو ول چون تیر ول چو وسیت صدینه غرب مگر داتسل سو وسیت صدینه آخه تغییر ول شوی خلا یا عقیقت دیش یا غرب دیش سعی استقیت اتو باتون شی حتی وحدلا دوتون مثلا عقیقتی غربی اقت های استان بیشتر عقیقتی غربی مگر داری تحسون الا خطر داشت چون اولوی مگر دو ای بیه ترویج شد چون مگر دات شی استان یه ترویج شد چون اق اشتو چون دیره وی ات خنها خز غربی شد چو خن حمد یولا تح الا از خطر خل غربان عیدی وخلای عقرب دیوک نگاسن غرب خرداتا عی غربان یینیال شول چومن صوک نه قق عیوکق یورکق عنگاسن غرب خرداتا پایمرو حیال الله صلیت صلیت حالا عساقن دلو نگاسن نه حین جیج دیتی شولش اگر های غرب دین ولش ولح تاروی مالر بیلگل بین حیباتا یا نظر است چه اوین حیبات صح چه اوین نرگد عبیق بیش پو برگی. تاق تیگ حالی از او که صند بغدی نه حال لامزن توش لیلوی شوها. تاق جیج دایشال چه اور آها با کدوم نه بیلگل تباش آه استاد نیت نعشت بینه. تو که قا تون حیالیشال نه هم یخ کشیت از عیخ کچه ات او ک نه دل عقید ل عدیخ کچه تون غرب خرداد سال. یوتون معن میشه دلتیش تون خوب خوب آندو تیش علشی اق علم نه بیلگل دینه پچه هوا دل دلش تلو سوقت بازار وان بازار دخ شوالر سقط دوالة اق غرب حونه پچه اولش ولش الله دل دل سوقت تو باغه از حون دار کره غلخ دات علت صند در سخلوی چطور دل غربه اتصو عی غربه نینه چمن صوق عیوخ که یکق عبوخ که یعنی عدوخ که سون بیخمش اشت بود سون دیره دبیوچ باش بود بیخمش خزلا دویانه شین میکشک ها ایسنا یزا یین چالت اصون یل خیرگو دیلا چو دین داشتالق این واشت گشتی دو دی باش بود دنیان بل بختور بو اخرت بل بختور بو لزر یختور دو سیگتم دعای بور بو سیگتم دعای بور بو غیر دعای بور بو
خان قيمة دينا بايم عليه الصلاة والسلام سن حديثة حمدر شايش دينج غربا دين سنة دين بوي دين أستين تموخو أستيبن أي غين يوشوش غربا دعتي غين دين بولش أقا سرطان تايخ تيخ ويقنا أس غربا نينا چومان يلسمان چو دعشي وغوي تروي ألق بايم روحايل عليه الصلاة والسلام.

وصم نير عيد نشخة وقال دزوغ دشتل عيدو غربان ددو إس عيد لامز غربان عيد لامز عيد دي مارخ عيد ندز دو على عالم ناخ إذا إطول دزو العجة بيت إصال دو وين مخار عرفاتي حجوي غور بشتل ددو إذا الحج عرفة حج عرفة دشنا إيشنو صلى الله عليه وسلم خاستين دشتل ددو إذا دال قرقح عمل قابل راح دال دعان ربط راح قناشن دال قشت راح تودين أحسن دال ججه دغ حلق دشتل سنش تودين أحسن حال دو خردة سألة فأيمر صلى الله عليه وسلم اشتبرك تدين وش دهر شا قير ليرن بق بيزا أقا الله ديل دو خيخو بيز دال متع خلاق ديز دين أحوين استلاء ديز فأيمر صلى الله عليه وسلم سنة شا نيست الحوساء ديز ويا دكنك دغورتش وهو شو خلردوش اشتغيرت ديز قوي.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن شعب بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر أحلام أزدي أحاي بايمر عليه الصلاة والسلام أغربا أرسحق أحاي ديل دوح ألا أمرو دينا أزغربا نا حلغر دي سلطي عدوشت القدئة أيام التشريق أول ساريخ إش غربا دينا شلوش دو حلغر دولشت ويعيد دشتولشت غربا دي تحا داريجي دي دي غلوش غربا عيد وخل سا هم سيئر سنة دو غربا عيد دين شولت إحا دايولو شو غربان أرس حقي شول شول زام أقود غربان حكم موضوعن ألشي التضحية سنة مؤكدة غربان أرس حقر غربان هم ير بجن خيلز استخيلز أمكال خيلز يا غاز خيلز إذا غربان ير تشعدين خلدول سنة تويزة بايمر عليه الصلاة والسلام سو دائما سنس عمل إن تشعدين خلدول سنة تويز بايمر عليه الصلاة والسلام تو كاي شكبير الا يلشن عليه الصلاة والسلام سن حديث دو كاي شكبير تو ال تحنك شين تير غرب دير تو تحنك أمتن تير غرب دير تو ال دو واجب بيرز ما تخلش دو غرب نقع سنة أح أسا نظرة شاغويو أس غرب دير ما دو ال أح شاغوين أح غرب دير واجب دوان بيرز دوان باقو دوان ال شي أحل أعديق ودلا حال أها أستغ يتسلح حال عجاز يتسلح بيدات إذا حونا لغة لغنا غربنا أرسعقر واجب دون نقع سن أس غرب دير ما دوالت إلي أسن شاغوين حوالح دك شو عنية تخلر دات ويدوش دك دك شو عنية تخلر نيتو شاغو بوغ داس نيت نيت دك بول بو إش دير ما دو أس ألا عدك تسبين بوش بول بول بويز أما اما تتانا چاغو یش احل دوشتلم ازت ادوش دون اس ادیر مدو ال نظر چاغو یو اس یش چاغو یو اس تلیتی اس ال ملوخ دش خیل عايزا غرب د تلیتی اس ی چاغو ی اس ی نظر چاغو ی اس بوشتل دشت ال لات اق پرز دون واجب دون بو می اندوتون نگا سن احقوبش استا بلا احقوبش بجن یلا ی امکل یلا ی گاز یلا می دات ز هر حيب غربان دير دو اس الا حيمت تتان بلغل دينع غربان دير ما دو اس هر ال حدك شو عنية تخلر دات سوى دو اتشتك هر حيب غربان دير ما دو اس ال احا بلغل دينع حيمت اشر تان تاق ار حيب غربان دير واجب دو تاق قيت شو من مكش دات اي حيب نقع سن اي غربان حدين والا اي نقع سن اي حيب خلق خلاح اتون میخه دوستال میل ماخر برتون ات میخن دوستال که صاحب یه تا یه سنا خود حیب بیلگل نیستال حیب از اق اوربان دیر واجب دوش ای تی عدوان تاق سو میخخ مثلا ای غرب بجن یلا استا بالا بلقیز حوربان اورس حق نوالای ای خانتی قاش لی علخ بیلگل دین درقیز علا بیاد دات از اح اح شو علخ بوت علخ تامین و علخ هر حیب غربان دير ما دو اسال عبيل قال دي قز مت اشر تان اي حيب غربان دير واجب دو بيرز دو اي هلا خلاح طول حالخي هاي دين والي تو مخخ دولش طول تاقي حيب اي تا اسنا اي عدي ديش دو تون دوال حان دي عدو غرب ملو غرب دوش ورك تون بيخ كم قوبو اجر حالخ الاسلام بسول بخلار دو شالله البلوغ والعقل بخيتر وعال خلار دو حقل دولش خلار دو بخيتر والز والشنة دات حقلخ ايش نول چونية جيني هو حق دل چونية دوت ال شي حقل چوح ووچ وول چونة دات خوزلو بول بيخكم نيت قوش خيلر يوغلوك دوخش از دالور دوان بوخش تدلين دي قرويتش غرب ديتا بوخشر غرب جادن سنة تو اتقا بيخكمخ خوزلو بول بيخكم اي غرب دي حو نيت قوش خيلر نيت قوش خيلر سين سوچ دو عيد دين عدوشتول دقر مالرخ مثلا تحن دين عدوشتول دقر مالرن قاچن بوحون اوز دقر مالرن قاچن بوش تو سال

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته